ارتاح بطير يمين بوني ومرار وسل عزرا لفني شوخين معوني ومي بيشا بغمرشا.

نهر طفخ نهر على رقم انا سيد اسمي خيبلان رقم انا عبد ما نرتال الطاب رقم انا بتحش ميالي تلوتين